0: بعد اللي لا تصفط تشين انا بعد اللي ممكن تصفط تشين اللي لا تريد
1: وقريتا كان هذه بيجا كان عمنا ما نتعلم
0: اتوقع قبل في السانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سانك سان